0: BRC ta Gamboci ake sauraro. An saurari filin zaben mai gabatarwa kenan wanda an yi Musa Sarkin Fada tun mai gabatar da fatan mai sauraro ka ji daɗin kasancewa tare da mu. Za mu je da shirin gaba tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Ambassador Sheikh Fatu Hidayat Usman Bauchi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم

0: 따뜻한 분이야. 예를 보자. 원래 뭐가 이까에서 화나 비웃고 됐을까 우지. 아직 기원 칠레도 지금 나를 보자와. 맨 무함마드 라술일라 슬라 슬라 일아와니 아슬림 아슬림 تسلم اسلم تسلم تاجلك مرتين ايجا فان عليك اسم الاريسي يما يفدي سنن قبيله واتو دي يجي جاغورن تاشي سرك فان عليك اسم ران كون ابو مد دوكا قليا عليك حسابي تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم مسمى ان يهودا واني او كما تسيروا تونن ايه قليا عليك حسابي كلمة سواء بينكم ألا نعبد إلا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أننا مسلمون دك من سينا ربطا موسى أن الله يتا يتورا إرسو تمدو خليفة كيف الكلب dasu yayin yin sabai dai burayi na wasar washi ne wanda ya kai rumawa shi bai karba ba sai da aka zo ya jarraba wata gonna ya tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya yadda ya karbi letan sa shine tambayoyin da ya masa wanda muka karanta a karatun mu na baya da aka zo aka masa leta shi Herakles kenan Herakles shi da aka masa leta yace ba za a karanta masa wannan leta ba har sai ya san waye ya turo leta to sai ya ce mutanen Makka suna zuwa wata wuce nan a je a duba yan sun zo a kira su aka je aka duba aka samu sun zo aka kira su da aka kira su suka zo sai ya ce a cikin ku waye ya kusa da wannan mutum mai dawan annabci Abu Sufyan ya ce shine dan yana cikin wanda suka zo kasuwa sai ya ce to dina ga mai tarjuma Abu Sufyan ne sai a gaban su kamar liman su kuma su sai a bayan sa aka ga ya musu kai haka tunda shi baya jin larabci sai ya ce to wannan mutum zan tambaye shi akan wanda yake cewa shi annabin nan ne mutumin garin idan yayi ƙarya ko kai ta shi Abu Sufyan ne sai da ba dan ƙarya abun kunya ce yayi ƙarya ba da yayi ƙarya ranan to mutumin da yake mai hazaka ne sai na masa tambayan keke da keke a baya ba shi daman bayani alhamdulillah da mu dakata nan abinda muka fara daidai Allah ba mu lalan sa abinda ba kuskure Allah ya mana gafara Allah ya jikan mu jikan iyayen mu da iyayen mu da malaman mu malaman mu malaman Allah ya sa Allah biya wa kowa bukla yayi kowa da mu duk abin da shi na tsairai ba kara ma da falalta san mu lafiya da zaman lafiya da ga mu shawara ba ni na gari masu sai al'umma fatiha alhamdulillah rabbil alamin ke mun dinya mun Allah ayin sallam sai mu sallallahu alaihi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعبر والخاتم لنا سبقا ناصر الحق والحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه الدين العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
1: صدق الله العظيم انصر علي تفسير القران بجرمة ambassador Sheikh Fatih Dahiru Zoro ranar talata da misalin karfe 9 da rabi ya su ke ban bauchi ake sauraro da misalin karfe 11 da akwai filimu na zaben makwayan lafiya

0: صل على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والرؤية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي، أعدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تبارك وتعالى كيزيرا وشغبهم عن محمد صلى الله عليه وسلم كسرهم daga jaircin kowane jairi, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zaluncin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana sarki. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kai masu yin kai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka ba mu aminci, ka ba mu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka ba mu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ƴaƴanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranar gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu. Kai ne mai karɓan tuba, mai jinkan bayinsa.
1: Sadakallahu alazim. An saurari addu'a, kuma shi ne shirin na ƙarshe a wannan rana ta Alhamis 6 ga watan 8 hijira 2026, a madadin hukumar gidan radiyon Bauchi musamman injiniya mu da ke cikin ruwa Muhammad Abubakar Garba Disina da direban namu Malam Isiyaku. A nan kuma muna tare da Ibrahim Dutse mai kula da zaitun bamu wuta a wannan dare, da kuma mai kula da gidan radiyon a wannan dare, wato Malam Tasiu. Alhadin shugaban gidan radiyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira. Ni Musa Sarkin Fada Tron da na jagoranci gabatar da shirye-shirye tun daga karfe 6 zuwa wannan lokaci. Nike manufatan saduwan alheri. Allah Ubangiji ya sada mu da alherinsa. Amin.